0: وانات كيروفون موسيقى للأستاذ عبد الوهاب.
1: رابي
2: رابي رابي رابي رابي. Einfach gutes Radio.